و ويسا وصلنا في لحر تداني البروغرام ساكي منكون معكم دار بوهرة ينا لوسي ستيوارت نشتق صحة للكل هاد ويسا نسبتشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.

ليه ماري ماريا بالغراسيا ماريا السينيور ميا امبيرانتي وسط النساء وامبيرك الفروت تلجفتيه جسور